0: فيه.
1: كتابة الله أعمال العباد إذا هموا بها أو عملوا بها. الله mencatat amalan-amalan hamba apabila mereka berniat

وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم

0: ما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم
1: عليه وسلم
0: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق
2: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا
0: خشية الله أو أشد خشية
2: عليه.
0: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى.

0: الناس رسولا.
1: إسراء مرة أقام يمسكرنا يندي بوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترهيب تنكيلوك المنسية على كرنيت الله تبارك وتعالى.

0: فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول
1: والله
0: يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله.
1: Saat menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
0: Walau kana min

0: زوجين اثنين يغشي الليل
1: النصر
2: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: أتبهديا بالأهدر.

عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو

0: الملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد
1: المحال
0: له دعوة الحق.

0: بما صبرتم فنعم عقب والذين
1: جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل

0: ولقد استهزئ برسل
1: من قبلك
0: فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء
2: قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم
0: في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل.

0: لعلهم يتفكرون
1: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
2: إن شاء الله.

الله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم

0: مطير بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني
1: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم

عليهم ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا

0: إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
1: راديو رجا باندونغ.
0: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق
2: قال
0: قالوا
2: لم يكن
0: بلى
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول
0: تكفرون
2: إن من خيانكم أحسنكم
0: خسر الذين كذبوا.

0: ولا مبدل لكلمات الله
1: إخوانا في الدين
0: ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم

ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن

0: صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لا يصدقون فخالفوهم. متفق عليه.
2: إن الذين كفروا لن تغني عنهم

0: الثاني عزب أمه في البكراس سان بيتاطان تاما قنال الياس بحثي بكروس أكبر كما
1: وهذا وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
0: حي على الصلاة.

0: الحي على الفلاح
1: وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir رضي الله عنه dia berkata bersabda رسول

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء
2: آيات من القرآن.

0: بها
1: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
0: dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya sedang mereka mengetahui

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: الله أكبر. 6 رزدان. الله أكبر. 6 رزدان. ولا يحيط به علما. إذا ممكن لبتوتي أن أول منوشي ينكر الدين.
2: لا إله إلا الله. ذلكم الله. الذي الله ربكم رب كليان. تبارك الله رب العالمين.
3: وكأين

رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم.

أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثل

في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر.

ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذته

كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.

أنت يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات

ذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساك

سما فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.

الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط

استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم.

عدن ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اللهم

الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون

ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.